حين تعربوا وانتوما جملة ما مفيدة ولادكم سرسبوا What's your name ولا كاش لغة جديدة